إذاعة صوت أذربيجان الدولية تحييكم من باكو عاصمة جمهورية أذربيجان وتقدم لكم برنامجها لهذا اليوم. تستمعون في برنامج اليوم إلى حديث عنوانه نموذج السلام والأمن. تحولت أذربيجان إلى لعب هام على الصعيد العالمي. وحديث آخر تحت عنوانه تبدأ التنمية المستدامة وحقوق الإنسان من الإدارة الشفافة. وحديث آخر تحت عنوان بناء السلام في القفقاز الجنوبي نموذج جديد للأمن الإقليمي. هنا باكم أيها المستمعون الكرام، أما الآن فنقدم لكم حديثا عنوانه نموذج السلام والأمن. تحولت أذربيجان إلى لعب هام على الصعيد العالمي. أدت التوترات الجيوسياسية الواقعة في نظام العلاقات الدولية على النطاق الواسع والنزاعات الإقليمية والتداعيات الأمنية على المستوى العالمي في السنوات الأخيرة إلى وضع معايير جديدة في السياسة الخارجية للدول في السنوات الأخيرة. في هذه الظروف المعقدة بالذات تظهر أذربيجان لعبا هاما يساهم في ضمان الأمن والسلام في الجغرافيا الأوسع. عززت الوقائع الجديدة في المنطقة بعد حرب 44 يوما الوطنية موقف أذربيجان كدولة مبادرة. أعلنت باكو الرسمية بنقل النصر العسكري إلى المستوى السياسي والدبلوماسي رغبتها في التوصل إلى السلام. إن أجندة السلام التي تتقدم بها أذربيجان لا تقضي فقط بتطبيع العلاقات بين البلدين، بل تهدف إلى تأمين الاستقرار والتعاون في القفقاز الجنوبي. لا تستند الرؤية الأمنية لأذربيجان إلى القوة العسكرية. يعتبر الأمن التعقي ومواصلات النقل والتكامل الاقتصادي والتعاون الإنساني من الركائز الأساسية لهذا النموذج. إن الدور المتزايد في الأمن التعقي الأوروبي وتصدير الطاقة بشكل منتظم إلى الخارج وكذلك تطوير الممر الأوسط الذي يربط الشرق بالغرب يزيد من الأهمية الاستراتيجية لبلدنا، تجعل هذه العوامل أذربيجان لعبا محوريا في التطورات الاقتصادية والجيوسياسية على المستوى العالمي. تخدم استراتيجية السياسة الخارجية لأذربيجان تعزيز العلاقات المتبادلة بين الاستقرار الإقليمي والأمن العالمي. يثير هذا الوضع أن أذربيجان صاحبة الكلمة في تأسيس الأمن ليس فقط على المستوى الإقليمي بل الدولي. دخلت أذربيجان في صفوف الدول ذات الوزن الثقيل بفضل سياستها الخارجية المستقلة ومتعددة الجوانب وصفتها المشارك الموثوق ومشاريعها الاستراتيجية ومبادرات السلام. ينطلق نموذج السلام والأمن التي تترهه بلادنا من مبادئ الاحترام للتعاون والمصالح المتبادلة وحقوق الإنسان. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم حديثا عنوانه نموذج السلام والأمن. تحولت أذربيجان إلى لعب هام على الصعيد العالمي.

هنا بكم أيها المستمعون الكرام، أما الآن فنقدم لكم مادة عنوانها تبدأ التنمية المستدامة وحقوق الإنسان من الإدارة الشفافة. يعتبر تنظيم الخدمات العامة بشكل شفاف ومدروس ومثمر من الشروط الضرورية التي لا ترفع المستوى الإداري فقط بل يضمن حقوق الإنسان. إن تسهيل وصول المواطنين إلى خدمات الدولة وتعزيز آليات المحاسبة وتشجيع المشاركة الاجتماعية من العناصر الرئيسية للتنمية المستدامة بهدف مناقشة الأعمال المنفذة والخبرات القائمة. عقدت وزارة الخارجية الأذربيجانية ندوة عنوانها تشجيع حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة بواسطة تقديم الخدمات الشفافة والمثمرة. شارك فيها ممثلو أجهزة الدولة والدبلوماسيون الأجانب المعتمدون في بلدنا وكذلك ممثلو المجتمع المدني. شهدت الندوة تبادل الآراء حول دور المؤسسات الرسمية في الدفاع عن حقوق الإنسان وتقديم الخدمات العامة على المستوى الرفيع وتأمين رغبة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة. أشير إلى أن تأمين الشفافية والنزاهة يساهم في توطيد الثقة بين القيادة والشعب وتسهيل الوصول إلى الخدمات وتعزيز الرقابة الاجتماعية. قال نائب وزير الخارجية الأذربيجاني يلتشين رفييف في كلمته إن صيانة حقوق الإنسان من أولويات الدولة. كما تم التطرق أثناء المناقشات إلى دور التنمية الرقمية والحلول الإدارية وتأمين رغبة المواطنين في زيادة

جودة الخدمات العامة، أشير إلى أن دراسة الخبرات الدولية في هذا الاتجاه وتوسيع التعاون بين مختلف الأطراف قد تساهم في تحقيق الأهداف التنموية. أيها السيدات والسادة، استمعتم إلى مادة عنوانها تبدأ التنمية المستدامة وحقوق الإنسان من الإدارة الشفافة.

0: عنواننا هو أذربيجان. الإذاعة الدولية 85.
1: أيها السيدات والسادة، أما الآن فنقدم لكم حديثا عنوانه بناء السلام في القوقاز الجنوبي نموذج جديد للأمن الإقليمي. لا تدعم اليوم جهود ومبادرات القوى الكبرى فحسب، اللاعبين الإقليميين دورا بارزا في ضمان الأمن الدولي. من وجهة نظر هذه، يمكن أن يساهم بناء السلام والتعاون في القوقاز الجنوبي في تحقيق الأمن على المستوى العالمي. تنفذ أذربيجان في السنوات الأخيرة سياسة ثابتة لخلق وقائع جديدة وتشجيع تكامل اقتصادي وافتتاح شبكات المواصلات في المنطقة. في هذا السياق، يكتسب المؤتمر الدولي تحت عنوان مساهمة إقليمية في الأمن العالمي بناء السلام في القوقاز الجنوبي الذي استضافته مدينة شوشة أهمية كبيرة، لأنه يشكل منصة هامة لتعزيز السلام في المنطقة وزيادة الثقة المتبادلة وتوسيع التعاون الدولي. ضمن المؤتمر وقعت الآليات لتأمين السلام ومساهمات المشاريع الإقليمية في تحقيق السلام المستدام، وكذلك مسائل إعادة البناء وإعمار المدن في مركز الاهتمام. الأمر الذي يعتبر أمرا بالغ الأهمية ليس فقط بالنسبة للقفقاز الجنوبي، بل لعدد من المناطق التي تعيش مرحلة التطور في الفترة ما بعد النزاع، أكد رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة التركية الأذربيجانية شامل آرم في كلمة ألقاها في المؤتمر على الدور الهام للمشاريع الإقليمية العابر للحدود في تسريع التنمية الاقتصادية وتحقيق السلام المستدام.

تستعرض أذربيجان اليوم نماذج التطور بفضل تنفيذ أعمال إعادة البناء والإصلاح على أراضيها المحررة. تهدد خطط إعمار المدن ومشاريع المدينة الذكية والقرية الذكية وإعادة بناء البنية التحتية للنقل والطاقة الاتجاهات القادمة للمنطقة، الأمر الذي يدل على أن السلام الدائم لا يتعزز فقط بالاتفاقيات السياسية بل المشاريع التي توفر ظروفا جيدة للتعاون الاقتصادي ورفاهية الاجتماعية والروابط المتبادلة. أثبت المؤتمر المناقض في شوشة من جديد بأن أذربيجان تلعب دورا فعالا في تشجيع الأمن والاستقرار والتعاون في المنطقة. يكتسب ضمان السلام في القوقاز الجنوبي أهمية كبيرة ليس فقط لتعزيز الأمن الإقليمي بل الدولي أيضا. أيها المستمعون الكرام، استمعتم إلى حديث عنوانه بناء السلام في القوقاز الجنوبي نموذج جديد للأمن الإقليمي.